0: حدث روايات البخار كمسلم.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa